0: I need you to listen to me.
1: Okay, I need you to listen to me right now.
0: Are you listening?
1: I'm listening.
0: Nobody cares.
2: Vous n'êtes pas en train d'écouter Radio U. En fait, si.
3: شيعوا لولادي عمو يجولوا عديدوا المهراوي هاتوا البارودة بالخيول المبركة عيطاردوا